0: ربك فحدث.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق

0: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
1: Dari Anas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda iman adalah mencintai kaum Ansor, dan tanda nifaq adalah membenci kaum Ansor.

0: sunnah.
1: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
2: Dari Abdullah bin Amru, ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.

0: كتاب الإيمان الباب التاسع في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi melainkan diberikan tanda-tanda kenabian, yang mana orang-orang menjadi beriman dengan melihat tanda itu. Adapun aku diberi wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku, dan aku berharap agar pengikutku adalah yang terbanyak di hari kiamat.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu al-atamanil akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa man istana bi sunnatihi ila yawmiddin. Ikhwani wa khatafiddin, kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, yaitu salah satu ulama kita dari kota Madinah, Madinah Nabawiyah, yaitu Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Tarhib Ad-Dausari hafizahullahu taala wa sajjada khutah, yang mana beliau telah menempuh perjalanan yang sangat panjang dari negeri beliau menuju kota Surabaya, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan kesempatan untuk beristifadah, mengambil faidah dari ilmu yang akan beliau sampaikan. Insyaallah pada siang hari ini bertemakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka langsung saja kita akan mendengarkan faidah-faidah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh, maka kita akan langsung memperdengarkan ceramah dari beliau. Hendaknya benar-benar ya mencatat, mendengarkan, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya sehingga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari muhadarah ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. فأحمد الله عز وجل وأشكره على أن هيأ هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك في هذا الصرح العلمي جامعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كما أشكر القائمين على هذه الجامعة وعلى رأسها مديرها، وهو من خيرة من نعرف، فجزاه الله عز وجل خير الجزاء. وهذا اللقاء في الحقيقة أرغب في الحديث عن التقوى وما يتعلق بها، عن التقوى وما يتعلق بها من معنى، من فضل ومن ثمرات تترتب عليها. فنحن في هذا الوقت في حاجة ماسة لأن نتعلم ما يتعلق بهذه الشعيرة وهذه العبادة، وهي تقوى الله عز وجل، فإنها تهم الإنسان نفسه، في شخصه، في أهله، في ولده، في مجتمعه، في أصدقائه، في عمله، في سائر شؤونه.
1: Setelah Syekh memuji dan bersalawat, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan pertemuan di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan beliau berterima kasih kepada para panitia, para asatid, dan juga kepada Ketua Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan beliau ingin menyampaikan di dalam pertemuan ini, yaitu materi tentang takwa dan hal-hal yang terkait dengan takwa. Di antaranya adalah makna takwa itu sendiri, keutamaan-keutamaan takwa, dan juga buah-buah yang bisa dipetik dari ketakwaan, yang mana kita saat ini berada di waktu yang sangat membutuhkan ketakwaan. Kita membutuhkannya, seorang manusia butuh ketakwaan pada dirinya sendiri, keluarganya, dengan teman-temannya, dalam masyarakatnya, dalam pekerjaannya, dan lain sebagainya.
2: Wa sayakun al-hadithu fiha fi niqat at-taliyah. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qal: "At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil." أي من الله عز وجل، هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل أي بالشرع، والقناعة بالقليل أي أن يقنع الإنسان بما رزقه الله عز وجل، والاستعداد ليوم الرحيل، أي الاستعداد إلى للانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: أن يطاع، أي الله عز وجل، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات، ومعنى ذكره فلا ينسى أي ذكر العبد لربه بقلبه ولأوامر الله عز وجل في حركاته وسكناته وكلماته، فيمتثلها أي يمتثل الطاعات ونواهيه في ذلك كله فيجتنبها ولا يقع فيها.
1: Dan materi kita pada siang hari ini akan mengikuti poin-poin berikut ini. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ketakwaan adalah rasa takut dari Al-Jalil, dari Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan At-Tanzil, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan adalah ridho dengan yang sedikit, dengan apa yang Allah berikan kepada hamba dari rizki. Dan ketakwaan adalah persiapan dari hari kematian, dari di mana manusia pindah dari dunia menuju akhirat. Begitu pula ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai manusia, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka beliau pun mengatakan mananya adalah yaitu engkau mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Dan engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa kepada Allah, dan engkau bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Wa qad 'arafa Talq ibn Habib rahimahullah wa syarah ma'na at-taqwa fa qala أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. هذا هو الشرح الواضح لمعنى التقوى، بمعنى أنك تقدم على الطاعة وأنت تعلم أنها طاعة، ولا تكون طاعة إلا إذا أمر الله عز وجل بها، كإفراده بالعبادة، كالصلاة، كالصوم، كالزكاة، كأركان الإيمان، كالإحسان، كالصدق والأمانة. فهذه أن تقدم، تقوم بهذا العمل وأنت تعلم أنه طاعة يحبها الله عز وجل. وماذا أيضا؟ هذا هو النور، أن تقدم على فعلها، وأن لا تقدم إلا إذا علمت أنها طاعة، ولا تعلم أنها طاعة إلا إذا أمر الله عز وجل بها. والشق الثاني أيضا أنك إذا قمت بها إنما ترجو ثواب الله، وثواب الله عز وجل لا ينال إلا إذا كان العمل خالصا لوجهه وفق شرعه. وأيضا تترك معاصي الله عز وجل كالكفر به سبحانه وتعالى، وأن تجعل له ندا، وأن تصوم أو تصلي أو تستغيث أو تدعو سوى الله عز وجل، أن تترك معصية الله على نور من الله، أي أن تعلم أنك قد تركت هذه المعصية لأن الله عز وجل نهى عنها، وليس لأن المجتمع نهى عنها، أو لأن العادة نهت عنها، أو لأن شخصا ما نهى عنها، لا، وإنما تعلم أن الله عز وجل قد نهى عنها. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تشرك به شيئا، فتعلم أن هذا مما نهى الله عز وجل عنه، هذا أولا. ثانيا تتركه لأن الله عز وجل نهى عنه، ولما تركته؟ خوفا منه سبحانه وتعالى، وليس خوفا من أحد سواه.
1: Kemudian di antara definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, takwa adalah yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharapkan pahala di sisi Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau takut atas hukuman Allah. Maka taat, ketika kita bertakwa, maka kita harus tahu ketika melaksanakan ketaatan itu, bahwasanya ketaatan itu adalah sebenar-benar ketaatan kepada Allah. Seperti diantaranya kita melaksanakan sholat, zakat, rukun-rukun iman lainnya, ihsan, kejujuran, amanah. Maka kita melakukan semua itu di atas ilmu. Kita mengetahui bahwasanya hal itu semua adalah ketaatan. Dan tidaklah kita mengetahui suatu hal itu adalah ketaatan melainkan jika hal itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah, maka ini adalah gambaran keikhlasan. Maka ketakwaan adalah membutuhkan amalan yang ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah. Adapun meninggalkan kemaksiatan seperti kekufuran, kesyirikan, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, beristighosah, berdoa kepada selain Allah, maka ketika kita meninggalkan maksiat-maksiat tersebut, hendaknya kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya Allah melarangnya, maka kita pun meninggalkannya. Dan kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena dilarang oleh masyarakat, dilarang oleh seseorang, namun karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Ubudullaha wa la tusyriku bi syai'a." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. "Wala yaktab ba'dukum ba'dan," janganlah kalian saling menggibah satu sama lain, dan ayat-ayat lainnya.
2: Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Al-muttaqun, man hum al-muttaqun?" المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدي ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء به، أي بما جاء عن الله عز وجل وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. فالمتقون هم القائمون بأوامر الله عز وجل ابتغاء مرضات الله عز وجل على علم أن هذا مما أمر الله عز وجل به، وتركوا ما حرم الله عز وجل عليهم. وأعلى ما حرم الله عز وجل الشرك به إلى أقل ما نهى الله عز وجل عنه من غيبة ومن ربا ومن سرقة ومن قتل ومن غش وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه. فهم يقومون بالطاعات ابتغاء وجه الله، ويتركون المحرمات خوفا من عقابه جل وعلا، فهؤلاء هم المتقون.
1: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما beliau menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang takut hukuman Allah. Maka mereka pun takut kepada Allah karena meninggalkan petunjuk Allah. Dan orang-orang bertakwa adalah orang yang membenarkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau juga menggambarkan siapakah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut kepada apa-apa atau menjaga dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Maka orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang berada di atas ilmu. Mereka tahu apa itu yang diperintahkan dan melaksanakannya, dan mereka pun meninggalkan apa-apa yang dilarang. Mulai dari hal-hal yang besar seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hal-hal yang lain yang lebih kecil dari itu seperti ghibah, menipu dan lain sebagainya, maka itulah cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Laisa taqwallah bi siyami an-nahar wa la bi qiyam al-lail wa at-takhlit fi ma bayna dhalik." أي ليست التقوى بصيام النهار وكثرة الصيام ولا بكثرة القيام، ثم يقع ما بين هذا وهذا تخليط فيقع في معاصي ويفعل طاعة ويقع في معصية ويفعل طاعة وهكذا. قال التقوى ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. بمعنى أنك إذا امتثلت الأوامر وهي الواجبات فإن زدت في النفل فهو خير إلى خير، أما أن تترك الفرائض وتتنفل فهذا قلب للموازين. أنت تؤدي ما افترض الله عز وجل عليك ثم تتنفل، أما أن تتنفل وتترك ما افترض الله عز وجل عليك فهذا تخليط، أو أن تترك المكروهات وتنتهك المحرمات هذا أيضا خلط. وإنما المتقون هم الذين فعلوا الواجبات وأكثروا من المستحبات وتركوا المكروهات والمحرمات وتقللوا من المباحات.
1: Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala beliau menjelaskan tentang ketakwaan. Bukanlah takwa itu dengan banyaknya puasa di siang hari, bukan pula dengan banyaknya salat malam di malam hari ataupun mencampurkannya. Artinya bukanlah ketakwaan itu dengan banyaknya amalan-amalan sunnah belaka, namun kata beliau, takwa adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ditambah, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Maka hendaknya seseorang ketika bertakwa kepada Allah, dia laksanakan kewajiban-kewajiban. Lalu dia tambah dengan yang sunnah-sunnah. Maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Namun ketika seseorang dia meninggalkan kewajiban, dia mengerjakan yang sunnah tapi meninggalkan kewajibannya, maka ini adalah dia keliru. Ataupun dia meninggalkan yang makruh tapi mengerjakan yang haram, maka ini adalah kekeliruan. Maka ketakwaan adalah seorang dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan dia memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, kemudian dia meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan juga apa-apa yang dimakruhkan, dan dia mengurangi perkara-perkara yang mubah.
2: Qala Musa ibn A'yan rahimahullah, al-muttaqun, shufu sifatum aw madha yaqumun bihi. المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، فسماهم الله متقين. وقال ميمون بن مهران رحمه الله، المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. نعم، ميمون بن مهران قال المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. نعم.
1: berkata Musa ibn
2: A'yan
1: bin A'in rahimallahu ta'ala, Siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi banyak perkara-perkara halal karena takut terjatuh kepada yang haram. Adapun Maimun bin Mihran, beliau mengucapkan orang yang bertakwa adalah orang yang dia bermuhasabah, menghitung-hitung benar-benar kepada asyarikus syahih, ya, yang pelit, ya, yang tidak ingin dibagi kepada, ya, orang atau zat yang yaitu Allah Subhanahu wa taala terhadap selain Allah Subhanahu wa taala.
2: ولهذا قال بعضهم خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقي واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا يحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى فأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي قال عون بن عبد الله رحمه الله تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها.
1: Oleh karena itu di antara para salaf dahulu mereka mengatakan ketakwaan adalah meninggalkan perkara-perkara yang kecil-kecil yang remeh, apalagi perkara yang lebih besar dari itu. Seperti orang yang menghindar dirinya dari duri-duri. Begitu pula gunung-gunung tidaklah menjadi gunung melainkan tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil.
2: Qala Ibnu Rajab rahimahullah wa aslu at-taqwa ay ma'naha wa aslu at-taqwa an yaj'al al-'abdu baynahu wa bayna ma yakhafu wa yahdhara wiqaya taqihi minhu فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه فالتقوى أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية فتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين معاصي الله عز وجل وقاية بمعنى أنك لا تقع فيها فإن لم تقع فيها فقد جعلت بينك وبينها وقاية فتقوم بفعل الواجبات والإكثار من المستحبات وترك المحرمات والمتقون درجات كما أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم فالمتقون يتفاوتون التقوى والمحسنون يتفاوتون كذلك في رتبة الإحسان.
1: Ibn Rajab rahimallahu taala beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan takwa ketakwaan adalah seorang hamba menjadikan dirinya dengan apa yang dia takutkan, yang dia takuti penghalang atau pelindung. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan murka Allah, adab Allah, adanya penghalang pelindung, yaitu dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Maka bagaimana cara melindungi kita dari adab Allah, dari murkanya Allah, yaitu dengan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, memperbanyak amalan-amalan yang mustahab, amalan yang sunnah, dan juga menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian takwa itu bertingkat-tingkat. Orang-orang yang bertakwa ketakwaannya bertingkat-tingkat sebagaimana para muhsinun, mereka pun bertingkat-tingkat dalam derajat ihsannya.
2: Al-ikhwa yafhamuna alai am labud min at-tarjamah?
1: Apakah apa yang disampaikan Syekh dipahami oleh para jamaah sekalian ataukah perlu penjelasan tambahan?
2: Yafhamun minni?
1: Paham? Paham ya?
2: مفهوم لأني سأسأل
1: karena saya mau ngetes, mau bertanya.
2: إذا فهمتم مني فلا بد من سؤال. من يعرف التقوى؟
1: Siapa yang bisa menyebutkan definisi takwa?
2: من يعرف التقوى؟
1: هذا
2: من يعرف التقوى؟ فقط يعني ثلاثة من الحضور؟ أربعة؟
1: Cuma itu saja apa ada yang lain؟
2: ما Man yu'arif at-taqwa.
1: Siapa yang bisa mendefinisikan takwa?
2: La takhaf. Nahnu fi majlis ilm. Wa nata'allam wa tata'allamun. Baik. Ala, arfa' sawtak. Qum.
1: Berdiri. Suaranya yang keras. Ya.
2: Kallam ikhwanak. بارك الله فيك. جميل جدا.
1: بس.
2: يعني أريد الحضور أن يكونوا بحضورهم مثل الشيخ أو أفضل. لأن الهدف من اللقاء ليس الكلام فقط. الكلام للإفهام.
1: Saya mengharapkan agar para jamaah sekalian juga memahami, karena tujuan dari muhadarah ini adalah agar semuanya bisa memahami apa yang disampaikan.
2: سأنتقل إلى فقرة ثانية وهي ما أهمية التقوى وما مميزات التقوى. قد جعلت في نقاط أن التقوى هي كلمة الإخلاص. أن التقوى هي كلمة الإخلاص وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله وتسمى لا إله إلا الله بكلمة التقوى قال الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Kemudian kita akan berpindah ke bagian yang kedua, yaitu tentang keutamaan takwa. Takwa adalah kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat ikhlas atau kalimat takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alzamahum kalimat at-taqwa. Dan Allah lazimkan kepada mereka kalimat takwa. Dan mereka adalah ahlinya dan mereka adalah berhak atasnya.
2: ولما كانت كلمة التقوى لا إله إلا الله لأن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين فمن حقق هذه الشهادة بمعنى أنه أتى بمعناها لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فمن أتى بهذا المعنى فهو في وقاية من عذاب الله عز وجل أو التخليد في عقابه فالذي فعل الطاعات واجتنب المحرمات هذا من المتقين وقد يدخل الجنة ابتداء من غير حساب ولا عذاب ومن جاء بكلمة التوحيد لكن وقع في معاص وكبائر وآثام فإن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة وإن رجحت السيئات على الحسنات فإن شاء الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يكون مآله إلى الجنة فهذا نجا أما من جعل الله ندا أو أشرك معه غيره أو لم ينطق بالشهادتين أصلا كأن يكون كافرا أصليا فهذا خالد مخلد في نار جهنم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا معنى أن كلمة الإخلاص أو النطق بلا إله إلا الله هي كلمة التقوى لأن من أتى بها فقد جعل بينه وبين الخلود في النار وقاية.
1: Setelah kita mengetahui bahwasanya kalimat takwa adalah la ilaha illallah, yang mana ketika seseorang mau masuk Islam, dia harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia juga melaksanakan makna kandungan dari la ilaha illallah tersebut, yang maknanya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu dia melaksanakan ketaatan-ketaatan, dia menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut, maka dia bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia adalah orang yang bertakwa. Namun ketika seseorang dia masuk Islam, namun kemudian setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pun melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, maka nanti dia akan ditimbang. Apabila lebih berat kemaksiatannya, kesalahan-kesalahannya, maka dia bisa masuk ke dalam neraka. Namun sebaliknya, apabila lebih berat timbangan kebaikannya, dia akan masuk ke dalam surga. Dan orang-orang pelaku dosa-dosa itu adalah berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, maka Allah bisa mengampuni dosa-dosanya. Namun apabila Allah menghendaki, maka dia pun akan dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah, atau memang mereka adalah orang yang sejak awal memang kufur bukan Islam, maka mereka itu adalah terancam untuk masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah dipersekutukan dengannya, dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, menjauhi kesyirikan, kekufuran, dia telah bertakwa, menjaga dirinya untuk kekal di dalam neraka selama-lamanya.
2: Wa hadhihi al-kalimah yanbaghi al-inaya biha, a'ni ma'rifat la ilaha illallah, ma'rifat ma'na hadhihi al-kalimah, معرفة أركانها، معرفة شروطها، ومعرفة نواقضها، فإن هذا هو رأس الأمر. فإن فسدت فسد ما بني عليها، وإن صلحت وبنى عليها العبد من الطاعات فإن هذه تكون مقبولة إذا كانت الأعمال موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خالصة لله عز وجل. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان خالصا لوجه الله عز وجل ولم يصحب هذا العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الكلمة لها ركنان، كم لها من ركن؟ أجيبوا، ارفع صوتك. لها ركنان: نفي وإثبات. لا إله أي لا معبود من دون الله عز وجل، وإن عبد فعبادته باطلة وليس بحق. إلا الله أي إثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فإن الكفار على مر السنين من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمم بعث إليها الأنبياء والرسل، وكان أول دعوة تدعوهم إليها أنبياؤهم ورسلهم: اعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا. هكذا دعوة الرسل، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول ما بدأ به: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والكفار كلهم الذين أشركوا مع الله عز وجل كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وكفار قريش كانوا يعبدون اللات وعزة ومنات، وكانت لهم أصنام على الكعبة بلغ عددها 360 صنما، فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه إيش؟ غيره، يعني يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وهكذا الأمم السابقة كانوا يعبدون الله ويعبدون معه إيش؟ غيره، فهم يشركون به. ولا يوجد من ينكر وجود الله عز وجل إلا جاحد بلسانه، مع أن قلبه مستيقن بأن الله عز وجل هو الخالق. في أكفر من إبليس؟ سؤال. فيه أكفر من إبليس؟ أجيبوا. أنت سمعت السؤال؟ سمعته؟ هل فيه أحد أكفر من إبليس من الشيطان؟ الجواب طيب، إبليس ألم يقل ربي أنظرني إلى يوم يبعثون؟ إذن هو يعرف أن له رب ويعرف أن الله عز وجل ربه، أو لا؟ طيب أنا أريدهم يجيبوا عشان يكون الدرس أو الكلمة.
1: Kalimat la ilaha illallah ini, kalimat takwa, adalah kalimat yang harus benar-benar kita pahami rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Kalau kalimat ini rusak, maka rusak pula segala apa yang dibangun di atasnya. Namun apabila kalimat benar, kalimat ini benar, maka seluruh amalannya pun akan menjadi benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia mengamalkan amal yang saleh dan jangan mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Maka rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu yang pertama adalah la ilaha, penafian bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Kemudian illallah adalah penetapan. Ini rukun yang kedua. Penafian dan penetapan. Penafian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan penetapan satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dakwahnya para rasul semenjak rasul yang pertama hingga yang terakhir. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru, "U'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah." Beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah dakwah semua nabi, seluruh rasul. Ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Yang mana orang-orang kufar Quraisy, orang-orang terdahulu, mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selainnya. Orang-orang kufar Quraisy menyembah Uzza, menyembah Manat, juga disebutkan ada 36 patung-patung. Maka inilah keadaan umat-umat terdahulu. Mereka menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Dan tidaklah ada orang yang ingkar kepada adanya wujud Allah, kecuali orang yang dia adalah orang yang pembangkang. Karena semua meyakini adanya Allah. Bahkan iblis, ya, iblis saja, yang tidak ada yang lebih kufur daripada iblis, ya, iblis saja masih mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, Allah adalah penciptanya.
2: Fa idza kana iblis yuqir bi anna Allah azza wajalla huwa ar-rabb bal yuqsimu بالله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. طيب بما كفر؟ كفر لأنه استكبر على أن يمتثل أوامر الله عز وجل. إلا إبليس أبى واستكبر، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكأنه بل هو معترض على الله عز وجل ومستكبر على أمر الله عز وجل، فكان كافر. فلم ينفعه معرفته بأن الله عز وجل هو ربه ولا بقسمه به جل وعلا وبصفاته، لأنه قد أبى واستكبر فكان من الكافرين. وكفار قريش ما كانوا ينكرون أن الله عز وجل هو الرب وأن الله عز وجل هو الخالق، لهذا قال الله عز وجل ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طيب ولما كفروا؟ قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب لما تعبدون هذه الأصنام؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. إلى الله يعني هم يعبدون الله، لكن أرادوا أن يجعلوا بينهم وبين الله عز وجل وسائط. وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله عز وجل. فجاء الشرع إنما إلهكم إله واحد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ليه؟ لما؟ لأن الله عز وجل هو الخالق، هو المتفرد بالخلق، فلا أحد يخلق سواه. فلما كان متفردا بالخلق ولم يخلق أحد كخلق الله عز وجل، كان هو المتفرد بالعبادة، كان هو المتفرد بالعبادة. ولهذا قال الله عز وجل هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله كائنا من كان، ملائكة، أنبياء، صالحين وغير ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا أي أبدا. فهل أحد استطاع أن يوجد من العدم شيئا؟ لا يوجد من العدم إلا الله عز وجل، واضح؟ فلما تفرد بالخلق تفرد هو بالعبودية، فالذي يتفرد بالخلق هو الذي يتفرد بالعبودية، والذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد. ولهذا قال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الظلم أعظم، أي الظلم أعظم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تجعل لله نداً وهو خلقك، أن تجعل لله نداً وهو خلقك. ولهذا يتمدح الله عز وجل بكمال ذاته وكمال صفاته وأن أسماءه حسنى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لما؟ لكمال ذاته وكمال صفاته، فهذا هو الكامل الذي. لكن كل الخلق ينامون، ينامون، أليس كذلك؟ الإنس والجن ألا ينامون؟ ها؟ ويتعبون؟ ها؟ طيب إذن ليسوا بكاملي في ذواتهم، فحينئذ لن تكون صفاتهم كاملة بل هي ناقصة. إنك ميت

وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن

بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم

الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب

0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ.
1: بسم الله الرحمن

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم

له وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

إيماناً حكيماً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم.

السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليماً

حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى

منهم مأرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية

المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن

فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله